أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون

له ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقل

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس على

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كان

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.

أتخذ نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: إن الله وملائكته
1: يصلون
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأنزل يا على سيدنا من بريد وعلى محمد الواد سلم على يا باقي أخيط سلمت المولى فسلمت المولى يا ربي حمي عليه.

النبي وفي كل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة وفي كل مسلم ومسلمة مغفرة تزيد من سلامة وفي كل مسلم ومسلمة مغفرة له تقول حسنة يا الله صل أبدا وسلما

0: يا من من الناس
1: إكابيثن
0: عزمت سل وسل سرمنا عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

يدعو بها ونصرنا. سلم عليه والمسلم كل امين بلا وسميما وسالما وسلم عليه بسلام على الذي تسر امامي سيدنا محمد وآله.

وانصر علينا بركات الفاتحه واجعل الى اهل مصر المانعه وتولنا بك مع المختار لنا بحرمه.

واسمه في النار بالإكمال وخلي لي من الرسائل وكل جميع بالفدائل.

في سرعتي يسير المرور. وهب لي سورا بسورا كل إن وهدني من جملة المخربين. ولا تزل يا مالك دليلي واسبني وكن خليل. وألمني من لدنك إلما أتى أسرا رازقا في الدماء. وكن مهيني على سيتاني والنفس والخلق مدى الأسماني.

ولي أب تربية وأبا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي القبر وفي الأسر غدا ولا تظلي في قومي ولا في سلوى واجبا ولا ديا وجاسبا ومرشدا مهلما وغائدا إلى الهدى مكرما فهاديا وناصرا ومتفا بكل ما ينفهني وبالكفا وبسلك المسالك الخلاص ولتكفني أن جملة المآت وبسلك ربي

الجميع ثم تأب كل مسلم موت. يا ربنا يا عسل يا جيب توسلي بالمستوى المنتقب ثم ألي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقة الهدى وتهرني بغب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة والتكفني عن المأسي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار فؤادي وكن مؤيني على ما يسلم والتكفني جملة ما يخدمه.

والاستقامة على العبادة والكسر والإيان والسعادة وأصل أن أمة خير مرسل وفرج عنهم جميعا يا علي وأصل أن أمة خير مرسل وفرج عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم أقف والنجيم والجزب واغفر لهم وجل يا رب من أحسن العباد إنك أصل ونصيبا في التماد وجل جميع حركات لك وتكنا جيتاتا بفضلك وجل حياتي ومماتي في سنة والفرد والمنذ بشرا وعلا وجل مماتي راة لي من نذب ومن جوان ومن خرام وأما لي إجل كله مقبولا أتى أكون مقتدا محبولا ومسكني إجل مسكن المباركة وسائر النساء لك وناسكا أدعوك أن تجعل دار التقى والعلم والدين والدار الارتقاء وجنة لسالك المريد وجنة عن هادك المريد ومرفعا لكل آد المسلم ومدفعا عن كل آد المجرم وحجة لمن بدفر ارتدى وهجة على محال خدا ومرفعا لطاعة الرحيم ومرفعا من طاعة الرجيم ومدركا لسبل الاتباع ومدركا لسبل الفداء ومسكنا لجلب كل ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الخير ودفع خير العيب وهي الأرض رسل وأمن ورحمة وسات كل عوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمستوى فكل جندار واغفر لمن بنوا بنا أرافي واغفر لمن أمر به جم ولجميع من أنوم على بنا يا التي بفهلك ترى واغفر لكل من

0: نورا ورحمة بلا الجاه ورسائج الأدياب الألالي في الأسر ويسر على التوالي وليجد فيه بإلم ينفع ورفعة ست بقلب يخسع وليعفه دعاء يسمع ما الخناة بالنفس تسبع
1: وسوجر سامعة تهيم ألا تكا ألا تكا والبريا مهين واسبل الكنفة بكعبات اليم جملة أهلها صمت
0: واضرب سرادخات افسك على دار وما فيها جميع المفجرات واتلخي الجميع

في مدون كيدك وجلنا عن الفتون وأنسر آخي الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بتقى ونور وزهد والوراء في الدور ومسكني المسكن الخبران وسرد والإرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنزل من بدع وجل الدهب

ومسكنت فيه بغلق فيم وجل مسكن الخروج من سلم للنور وفئا كل من سلم وجله ذهبا مسكن التباهي لسنة لا مسكن ابتداه وجله يا ربي أهب مسكني في الأرض نالك وللماء سني ولتمه داري عن الفجور

0: طيب شربها واكلها وجراري مناري منا وكن بيسي كفيرا طعمنا وجبلا الخير من الجهات اسد وفياء الافات كتني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما اقول يا الله يا افس يا سلام يا فاعل الخلق من بالفعل نفسي وديني شمهلي والولد ومسكني لك وديعتنا بل وهكذا دنيا مهرايا ففيهما ان نسرف رسايا واسرف عذاب ناري ان جمله من بيتالقوا من ابناء السماء وجمله الاخوان من اقارب في الدين او في الدين والاجانب فليكن اثنا وذهبا يا سمر تولني ولا تكلني لي وارحم جميع المسلمين ابدا وسلما سرمدا على محمد وسيله لك وليقصنا الختام عندك ولتدري صلاه للصحاب انهالي وهبي الحجاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرنج بشير مؤمنون عندنا حملني في النعون سرنج بباخ بفنون بن يفخمون كن yow faata jeng def ci bay la la digal wutal kay ta so noppe nang ma ko yon ngi fi rasan lu yomb la cheikh ibrahim fadi la xamal ni ko xamul ñom la xamal na sunu serign mo to jaba tam ngi ndaru kenn la ma fi du tay jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko roy ci mom ndax melni mom lu jafé la mo bari diina bari ngor bari xam xam te mon tawar ñimeb dogal xam lako war wute wulakun yonil ker sa ki tagil mo kam te mat wulareel naam do xeb du naw mo bari jom ñime tañu ko sel dara bi ya do fi dam dara du tax mu ras ma dem wi kay do ñeg mu maam te ra jenn jëm la aje ju mat la ko ci sel di sok ñam wara ci sel lu la digal def na ko telu terey lu bay ñen fukki kilometer yu na jarno tolo ma ko dina ko wax waxin wer ngeen xam ni ko ki ken xolal nga xol xol bay samante xatal mo fi daan baje bi mo ñakon ki ñaan amul morom ken bamu xey mbake kajo da rombu jeb rombu las yaru lu ni ñam waru fa te boba te wuru gattu la darul mana nak darul minan am la nu tenne ma ngi naan dootu ñu naan la ci jaan jaara ma sheikho balla jaara ma sheikho fal mo garlu ñak jatta satin da suburu ji la sa sanci ba mo de al sadin tarikh ngi bab dag la mo ta cun ko li ta kalo to jen me gen fay ñalo gayne won te dir di bo mo dak len tay jatt la dalé bi bi ba jaxo japp go da ngol di ba gaw mo na murid bu dan taxaw dem len bu da de wi na la dalé dank ba ndayor japp mo ko cerno ko gor mo gor bar adi akular gor der bu gor bu mokul kartus gore ak den ni dom la jotan ni debim yo xamna fu toldi bom ta boba tawin na la korok la gor lu ciabu gel lu doddu ku jallu dul lu gel na gaña weyle bu lu mel ni gor beti ji jatt ad ya ca des la tot ko so ak lu mi dewal ta ko tewul mu daadi fi to du gañu gor ba ko bel ko bel la mahdaru salam wa juk be gam salam amidul jom na nga nakam xamna sa bay set na la fe kon na tiar no gor lu fet ak tam du lo ba lepp set ba gañe ko del fodel bu set tay no li lepp jatt
1: kuma seño ak fo jege mu dalle nungo jege dalle wutal tol bu jege na la dakal fi bay no mana melit dula nya telo mana amin dula la te ku ko ton mu laj la kam na yalla sam dula asakamba andalu jege den na da gam du dogim bet na galo makke dum bi jamula jarama sheikhna al karim ya jara sant jereem litar nga ko tanga karim yo kulam so nyakula yawmal khamis lañu ne mes ci shahri saban mes ci basasil lañ mu jaji sunu waju bax de ci yalla taxawluna sheikhna al basir nu defal kul nasir dunya kil akhirah bur makke sabah gi jombula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تخاله رب الأرض أحمد سو كبرى بحرمة وثن الخير من ماء كوثرى تخاله رب الأرض

0: radio.
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: وهب لي الخيام في الليالي وسمع في النار بالإكمال وخلي لي من الرسائل وكن مجمع بالفدائل وثقل بي وثقل بي فرى المبين لا يرى لمثليا ولي بذاكة والنورا وفي سراتي يسير المرورا وهب لي سورة بسورة كل إن وهدني من جملة المخربين ولا تزل يا مالك الدليل واسبني وكن خليل وهلمني من لدنك إلما أتى أسرا رازقا قدما.

الثاني والنفس والخلق ما دل اسمان ولي في دار كل مآسى وفي إمالي لا تزل مناسى وسفيني خالبا وقلبا ولي أبتر هيتا وأبا وكن ولي في الآيات ولدى موتي وفي الخبر وفي الأسر قدا ولا تزلي في صوابيا وفي صلاة واجبا ولا ديا وجاسبا ومرشدا مهلما وغائدا إلى الهدى مكرما فهاديا وناصرا ومتفا بكل ما ينفهني وبالكفا وبسلك المسالك الخلاص ولتكفني أن جملة الماء وبسلك الرب

الجميع ثم تأب كل مسلم يا ربنا يا عسل يا جيب توسلي بالمستبى المنتقب ثم ألي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقة الهدى وتهرني بغب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة والتكفني عن المأسي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار في عادي وكن مؤيني على ما يسلم والتكفني جملة ما يخبئ

والاستقامة على العبادة والكسر والإيان والسعادة وأصل أن أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا وأصل أن أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا وارحم وبارك ثم أقكم والنجيم والتسبيح واغفر لهم وجل يا رب من أحسن العباد إنك أحسن ونصيبا في التماد وجل جميع أركات لك وتكنا جيتاتا بفضلك وجل آياتي ومماتي في سنة والفرد والمنزل بشرا وعلا وجل مماتي راحة لي من نذب ومن جوان ومن خرام وأما لي إجل كله مقبولا حتى أكون مقتدا محبولا ومسكني إجل مسكنا مباركا وسائر النساء لك وناسكا أدعوك أن تجعل الدار التقى والعلم والدين والدار الارتقاء وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد ومرفعا لكل آد المسلم ومدفعا عن كل آد المجرم وحجة لمن بدفع ارتدى وهجة على مخالف خدا ومرفعا لسعاد الرحيم ومرفعا لسعاد الرجيم ومدركا لسبل الاتباع ومدركا لسبل الابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير

نورا ورحمة بلا انتهاء ورزق إجل أطياب الألالي في الأسر ويسر على التوالي وليجد فيه بإلم ينفع ورفعة ست بقلب يخسع وليعفه دعاء يسمع ما الخناة بالنفس تسبع وتوجع نفسا لعسل تهيم ألا تكا ألا تكا والبريا مهين واسبل الكنفة بكعبات اليم جملة أهلها صمت واضرب سرادخات إفسك على دار وما فيها جميع مفجدا واتلخي الجميع في مكنون كيفك وجمنا عن الفتون وأنسر آخي الخلق ورسايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بتقى والنور وزهد والوراء في الدور ومسكني المسكن الخبران وسرد والإرفان والرجوان ودار إخلاص وصدق وورى ودار سنة ومنجل من بدا وجل هدى.

ومسكنت في بغير تقييم وجل مسكن الخروج من سلام للنور وفئا كل من سلام وجله ذهبا مسكن التباه لسنه لا مسكن ابتداه وجله يا ربي اهب مسكني في الارض نالك وللميسني والتمه داري عن الفجور والفس والفجور.

طيب شربها واكلها وجراري مناري من منا وكن بفيه كفيلا دامنا وجبلا الخير من الزيات اسد وفيا عن الافات كتني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما اقول يا الله يا افس يا سلام يا فائغ القلب من بالفعل نفسي وديني شمهلي والولد ومسكني لك وديعتنا بل وهكذا دنيا مهرايا ففيهما ان نسرف رسايا واسرف عذاب ناري ان جمله من بيتالقوا من ابناء السماء وجمله الاخوان من اقارب في الدين او في الدين والاجانب فليكن اثنا وذهبا يا سمد تولني الليل احد وارحم جميع المسلمين ابدا وسلما سرمدا على محمد وسيلا وليا حسن الختام عندك ولتسري صلاه للصحاب أنهالي وهبي الهجاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرنج بشير مؤمنون دينا خمل نفنون سرنج بباب بفنون بني بخمنا كن yow paata jeng def ci bay la la digal wutal kay ta so nopé nang mako yon fi rasan lu yombula cheikh ibrahim

وفي البيت مقديس ثم البيت مهمورا أباء ببيت الله ثم المدينة وفي البيت مهديس ثم البيت مهمورا

وآله وصحبه وسلم تسليما يا رحمن يا رحيم ربي بما يسرع الأسان خفجها بجاه أفضل من لله خلجا أمدي لرب كريم لا شريك له وتدري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا أدها أولا التي أمن وائب لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيت جلاه ومن وكرمني تكرم أد وكل من لقى البرا رحمنا في جميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قران وبخرا والامه المصطفى عن كل مصدق وانذر بالخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل الخوان ارحم جميع الورى يا هادي الردها يا مالك الملك يا من جل الخوان ارحم جميع الورى يا هادي الردها يا مالك الملك يا من جل الخوادم ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما تماخنا القلب من درج بجاه افضل من لله خلجا ما تماخنا القلب من درج بجاه لله خلجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين سن بوك سامبو وات داج مام تيرنو باك ابن سيرين شيخو بالا تي دون ديفرال خريطام سوبيم سيرين مصطفى فال مريد صادق مريد صادق دو غورس باخ دو جابلي بوك طالبي يال نكو يالا ماي فون غول اك وير يال نكو تيوي نيغن ديوين جاي سي دو جوت نو ماغالي جام جام تي يالا ديمينيو ku deg band bi mo set Mustafa Fall mo ne sadi Dakar jere gen def wa salaam.

الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل الى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عمرًا
1: محمد تبيبنا الأكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل وسهب سوي الألاهي محتاج ثالثا من السواه هذا وإن اليوم أو جاهي متقيا أنا المجيب داهي وأشتكي إليهما من الدرر أطمسني أتأراني المصدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بذرنا بجاهر العالمين وأكرمه ثم بأم رمضان لسنه يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهم إيماننا وتجاوزنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الآداب والمثايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الإرشاء لا تآتي وكفنا الكذل في اللوات يا بر يا لطيف يا معفي يا من له أمر ولا يزاري

وأنت الهلم مكان الجهل وأنت الجود مكان البول وأنت الغنى مكان الفقر وأنت السور مكان الكبر وفي جميع المسلمين آجلا ثم قهم خوفا وحسنا هاجلا ونجهم وافهم والف بهم ولا تواخذهم بكبر ذنبهم فإنهم وإن أتوك يا أهل لخفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك للسيظهم.

0: ونجنا من شر كل مجرم واجهز جميع المسلمين ترا لنا اقلاء فنفاتر واجهز جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في مخدى واجهز جميع المسلمين في الشقاء والمسلمات باسياد تقى واجهز جميع العلماء الامين واجهز جميع العاملين مخلصين واجهل جميع المخلصين سائدين واجهل جميع سائدين النافعين واجهل جميع النافعين السادحين واجهل جميع السادحين بائدين فاهرنا يا ربنا بالهمه للمسلمين ابدا ورحمه واجعلهم فينا هدى وخيرا وقفهم منا اذى ودينا واجهل جميع اخوتي ونسبي في رحمة يوم سداد النسب وجلنا انا وانا شهدت دفد لنا بموتى واملنا المكارم الاولاد ما تاب بلا سقايات واجهل شقينا الواقر الكبير واجهل كبيرنا يهين للسقيم واجهل قلوبنا على توددي بلا تنسؤ ولا تناسلي ولا تقاسم ولا تدابري ولا تباخر ولا تنافري أتى نسير المسلمين كاكين والمؤمنين مخلصين تالين واغفر لنا وعافنا بهذه تكون في وكفنا أن نسلم ونجي كل مسلم ومسلمة قولنا يا ربنا أثنى الكتاب عند المماتك وقدنا يوم القيام بجاه خير من سبى الأمراض ووهب المرءوب والأقراض محمد كبيبنا الأمام المبرئ الأمراض والأسام وسليا ألي ثم سلما وهلي ما شهاد الكرماء ما قال المقول بدعائه وهو في المرض باستباه ولناس ميد الشداء له سباء وفيدا يا من يروم دفع كل دائي فلا تبارح من له سباه وتبلي في المزاء وكبال لمنزل السباء وفلا بإذن ربنا وجاء المستوى صلى عليه ربنا كما استوى بإذن ربنا وجاء المستوى صلى عليه ربنا كما استوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سرين بشير مامنون دينا خمال نفنون سرين بباخ بفنون بني بخمون كن الله yow baata jang def ci bay la la digal wutal kay tasana pe nang mako yon fi rasan lu yombola cheikh ibrahim abdul rahman ni ko xamul ñom la ay xamal na sunu serigne la to jabata mi ngi daru kenn la ma fi tuu tay jikom yo xamna warna jep doom di nek di ko ray ci mom ndax melni mom lu jafela mo bari diina bari ngor bari xam xam ta mon tawar ñime dogal xam la ko war wute wulakum yonil ker sa gi tagil mo kam ta mon wulara nel nam do xeb du naw mo bari jom ñime to ñu ko sel dara di yo do fi tam dara du tax mu ras madam ay do ñe dem ma terra jenn jëm la aju ju mat la ko gisel di sok ñam wara gisel lu na digal def na ko telu terey lu bay ñen fukki kilometer yu wër la ci arna tolo ma ko wër dina ko wax waxin wër ngeen xam ni ko ki kenn xolal nga xol xol bay samaan ke ñu katale mo fi daan baje bi mo ñakon ki ñaan amul morom kenn ba mu xé mbacké kajo
0: da rombu jeb rombu las jaar lu mi ñam waru fa te boba te wuru gatt
1: darul mana nak darul minam am la nu teñ ya ba ngi naan dootu ñu naan la gi jaar jaara ma sheikh balla jaara ma sheikh balla mo garlo ndiek jotta satin dasu guru ji la sasi sanci ba mo de al sasin tarikh ngi bab dagal mo ta cum kuli ta galo mo ton jet me genn fay ñalo gayne won ci dir di bo mo daqulen tay jet la dale bi mi ba jaxo japp guda ngul di baxaw mo na murid bu len taxaw dem len guda dewin na la la dalen danku bandayor japp mo ko cerno ko gor mogar bar adi akular goddar bu gor bu mokula kartus gole ak ganni dom la jotan ni defim yo xamna fum toldi bom ta boba ta winnala korok la gor lu ciabu gel lu goddu ku jallu dulu gel na gaña weylen bu lu mel ni gor beti ji jatt adi ya ca des la toj ko so ak lu mi dewol ta ko so tewul mo dadi fi tadu gañu gor bu ko bel qabala mahdaru salam aduk bekam salam amidul jom na nga nekam xamna sa bay set na la fe kon na ciar na gor lu fet ak dam du lon da lepp set ba gañe ko dal fodal mu set tay no li lepp jatt ku ma sa ñew ak fo jege mu dalé nu ngo jege dalé wutal tol bu jege na la dekkal fi bay no mana melit dula ñaat te lo mana amin dula la te ku ko toñ mu dal la xamal la yalla samal du laaj asakamba andalu du jeggi den na da xam du dogi mbedd na galo mbacke ba mel bi jamula jaarama sheikhina al karim ya jara sant jereem li tar nga ko tanga karim yow kula am sa ñakula yowmal khamis lañu ne mes ci sehri sa ban na mes ci basasil lañ mu jeji sunu waju baax de ci yalla taxawluna sheikhina al basir nangu defal kula nasir dunya ke akhira bur makke sabah ki jombula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
2: tiladal nar wa daymani sen gak ba jallon juk ñew sudani bambane mam cerno len gaganti mal bamba bispenci balay li janti bambane mam cerno len gaganti man bamba bispenci balay li janti torog la mam cerno li janti nar ya tasare mahna ya talalul mulya day muhjisati bamba ak mam cerno mune suko xibar fayal ma day masefu ko sabal du jum du fatte masla jama ngir bamba mo koy atte bamba ne won bu cerno dan li xamlu fa darul manan maga tok di lablu man bamba yi sumay li xam bay kabar man ma mu ni ñaari mbeur ta boba cheikh bamba nga wan ko na kiri ta cerno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko deflo bi tamba

الحمد لله كما خمر بورت جممي خيوال كبر كبك مخي جبل دون خيوالا ينقى يدين جغلا مجغلان تدللان خم خم بوير تجفلان ما فتتي اي فففم كو خمني خمنا لينا خم كو خم ما وخ مخم خم لو خم داي تقا خم خم لو كو خم داي دولي خم سليم لان دي بغاق داي داقي خل دقالي وخ جغالي جف يكو كواق جرين في أكفن جم

ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

حياتي حبيبتي خام اخر الملام هبلي الكرام بسل وعي بسل جمالي بسل كمالي بسل مهالي بسل دوالي

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

من حمر العباد بدهائي ليربعوا بي عن البلاي ثم على من زمان دمر يا ربي لا برين وفاس بالخرل محمد طبيبنا الحكيمي أزكى سلام يا ربنا العليم والآلي وسبي سب الهدي ما تجعلوا للخام لسباهي هذا وين اليوم سوء أوجاهي مبتقيا أو نمضي بداهي هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو نلمجي بداهي واستكي

سي خرسان هو خدام محل بقاء الذي خرسا سهن فادا لا في الحوادث سي خد يسابه بالنفس مستخنيا.

رجوت في خدمات المهي هنا وخادا جسلا هزيما يجر الأمن والرخاء. سألت

وجاهدت لله وجيها مرتضيا مع الصفيه الذي ينفي الخموم خادا له صفاحة.

وهدم وسلم عليه الدهر حيث بدا أجيب دعائبيه دنيا وآخرة وسوق إلي بيه

ويشوخ للحلم والرشاد للمنتقى اكتب سالة لا نفاد لها مع سلام واسوخ للحلم والرشاد أنت

وانظري دواي والدواهي من حمر العباد بدواهي ليدفعوا بي عن البلاهي ثم على من ما زاد مرره يبرى بلا بر وفاس بالخرل.

هو الالي وذهبي ذوي الهلاي ما تجعلوا للغامر جباهي هذا وين اليوم ذو أوجاهي ممتقيا أو نمضي بداهي هذا وين اليوم ذو

العالمين ثم بيوم رمضان لازمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم.

اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي ايماننا وتجاوز عنا وانت لنا يا ربنا خيرا يم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والرثايا وهب لنا الرعاة تهدي وكفنا الكسل في الأوغادي يا بر يا لطيف يا مهبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مهبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مهبي يا من له أمر الورى يا ذبي أنت التباك ما كان داعي ولا دعا من دربت الله وأنت للنبأ ما كان ضري وأنت للخير ما كان سري وأنت للإلم ما كان جري وأنزل الجود مكان البغلي وأنزل الخنا مكان الفاغي وأنزل الجود مكان الكوفي وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا والنجيم وافئهم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن أسوك يا أحد لقفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائق جب يسروا قلوبهم نجت من أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكنما تدع زوج الجواري أفضى أمور أخبر الخباهي فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يلا يا مخلب القلوب خلب قلوب رأر عيوب يلا يا مخلب القلوب خلب قلوب رأر عيوب وأقنا بيوب كل مظلم ونجنا من ذر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنوى ترا واجعل جميع المؤمنين بردا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين برغا والمسلمات بديادهم تغا واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ناسين واجعل جميع ناسين سادقين واجعل جميع سادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعله فينا غدا وخيرا وكفوا من أذى وضيرا وأخرنا بهم لوجهك.

0: واغرق بيوبنها فنسلقها واجعل جميع اخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدراد نسبي واجعل لنا هنا وانا اعزى سخي بدر تفضلا فنوسا وابلنا مكارم الاخلاق ما الذهاب بلا ذخاخي واجعل صغيرنا يوخر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا الا تواتد بلا تناصع ولا تعاذر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر حتى نسير مسلمين الخادين ومؤمنين مخلصين صالين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دارنا خير آفيا وهمي وأد وكفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمراض وهو أبا المرغوب والأخراد محمد تبيدنا الأمم المبرئ الأمراض والأشام محمد تبيدنا الإمام المبرئ الأمراض والأشام محمد طبيبنا الأمامي المبرئ الأمراض والأدغامي وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما ما أولها المذخور بدعائه وفي المريض بالصفاء وللناس أيلا ساده لاء سفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تبارك من لم سفاه ودم عليه في المساء وزبا واخلصا تنازبا وفلا باسم ربنا وجائي مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقاء البرود وسنن سكت لانه خطا غني لوطن بنفى ما اخني وخادني اليه بتالي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه الى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي قد ري ان اتبع على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجر يكون المقتدى والذي اجر للمدينه بامر ربي بلا ندينا هو الذي هجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربيع محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير نوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لدين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لطيك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما أجد ثرواك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما أجد ثرواك فجتني يوم بخير منني وقتني إلى اغتفاه سنني من بعد ما كرمت داء ناسي يدخلني بسرك الحناسي وقلة الأبناء والإذرائي أزاد في تالب والإخراهي ويتعل من وفي تحليمي وفي استقال بيودع المحلومي فقلت ذا صبر وذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتي ما ليدفعوا بي سريعا اجمع يا بر يا غفور يا أليم إني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول ناهم أقول يا مالك يا خالق الأناني أمت أوايا قلل منامي يا خالق يا كامل عبادي لك سكيت كثرة الآباد وأنت سول الجلال والإكرام فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنتي البداء يا من سبم يا قابل سنبي يا قريب إني أبين أهنا قريب لحب ساقة ولإخواني جميع سادة دارنا خنيا سمي أبلي بها سادة الإجابة بالمصطفى والآل وسهابا أبلي خير القسم في المخازم ولزفيدني بجاه الخاسم ولزفا الليل والبيما برمة المحبوب إبراهيم وليسرق خير على للطيب وقد جيران بحق طيب وصفني في باطن وظائري ورم بي الخلق بحق ظاهري ورقني ترقية قبية ببنتي رقية ربية وقعزاي أغربا وأجنابا ومسلما وكافرا بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرسوم إلى القيامة وليجد ربي بأذن الخاتمة ونوى في قد بجاه الفاتمة سل على أبهم والحالي وسبي ولتجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قعر وقرر وناجني ردو على داري ونوى في قد من الأقداري وناجني والمسلمين من بلاء وتق جثماني في قبل بالأم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اثر وتقف ان لينا يلا يا نذير يا جليل اني اخير ذليل فلتغنني بك وابلي العرب بمن هلا جمله حلم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سلا وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر الذنوب وتقبل حملي ولي أب خير من وحملي يا من حدا عن المكان والحرل إني ساتر أنا وبي مرل فكن حنيفي وادفني من السقم أتا حكونا سالكا خير اللقم يا عدل يا مجر يا من يمنو أنت مجري ونا يا مؤمنو فأبدا كن مؤمنين يا ذا الجلال من كل سوء وساد وذلال يا من على عن زوجة وأن غدا أني وأرجمي يا هيس البلد واجعل إلي مسكني توبى أبد واجعل إلي مسكني توبى أبد من لنمها بجاه خير ما بدم وسليا علي أبدال صلاة وآله وسبيس بسلاد وكل من قدمني أوسارا فناجي واغفر أوسارا وكل من أهبني أمالا إلي فضل قودا أمالا وكل من زد مني أولاما فابلغ تبت وسلاما وكل من خاس أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني هذا جميع الألمين وتكفهم هذا يا ربي أمين واجعل بنا هي بنا آفية يجورني إلى خيور صافية واجعل بنا هي بنا أهلمي وأمر بجنة وهلمي واجعل بنا هي بنا آل دداء وتكفيني كيد كل سهتداء وتكفني دهر هذا زيداني ويزبي البغن بأوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فسوسري أن يسيرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل مثل في يدي وفي دار وساهدا بالآد وفي وعلني ولمن ينني وتكفني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجار ومن الملال بما هنجاري وعمل قري سلم من الفجار وقل على أبي بما هنجاري ومسكني ذلك من الفجاري ومن الهال بما هنجاري وجاله ربي منن مهجلا جالبة لمنن مهجلا يا أيو يا قيوم كن لي يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن بساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ونشير ولي جميع المسلمين يا بصير وكسرا خير تاسى البلد ورزق وتغذي النقدي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دحبا يا أكيم ونجنا من سرها سمني وسر غيره وكل فتن وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني وسرمات في الأرض ترى وسماء من جائر وبادن اقتدما أي لديه يا كريم يا جليل أمل جميعنا بلطفك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرجنا بفهل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيق يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه من ولن في برنا بذل ولم نجن محمد عبد لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي صلي أبدا غير صلاة بها نرى في كل خيار وثقات وهب لنا أقصى الذي أتانا واعتر كما أني لينا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاي من دواء والتك بأننا كذبا ولا وتبنا الهوى وما لا يني وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المهملة أوساه من جنوب عاد محولا يا عبر رحمتك عرضي عندنا من حمل نكتب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تؤاخذنا بروح الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة البذول بدائر وبادن وبالغول وكن ميدنا من الوباه وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سماء وشب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاء نادي وسليا أسكى صلاة دافئة أنا وباها من جراد مانها عليه والهاري بأفضل سلام وصحبي ومسكني أرضي سلام وسكن نفسي وسدني حلما يكشف في دارني أني حما وطيرا خلبا وسني أيا بداد وداد يا ربيا وجل يميني كذاب بذاقا ميمونة في زدة وفرقة يا الله يا واب يا لا رفيق بيسلك اليمن فأطريق برمة المصطفى المخربي والخالي وذبي وثار رجبي جلي بالتقديم وتضييقي برمة المخدم شديقي وليجد بالأخ وتوفيقي برمة المابق الفاروقي وليفساد تداريني بحق عثمان أقموريني ثم بأمة إمام علي أبلي في دارين شتن يحتلي يا ربنا قبل نثمنا يا ربنا قبل نثمنا يا ربنا قبل نثمنا برمة الأسن والحسين ما حرمة كل من إلى صاحب جمع وحرمة البنين والبنات حرمة أليمة زوجاتي حرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء حرمة الملائكة القر الكرام حرمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل سيد من سادي أو مرشد أو عابد أو نادي وجاه كل من إليك ينسبه أبلي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوز من مثري بك يا مهيد فتجمع بيني أنا وبينما يسوقني إليك حيث ألما وكلما عنك يا بدي فلتفرقا بيني وبين أذري أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك حاسما على أن أحسن أنا الذي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى قدر لملاوة أنت ربي الوكيل وأنت أبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وذي بطأتك لا أرتب يا بر أنت ربي العظيم وأنت أبي فلا أخيب يا أدلو أنت ربي المدافع وأنت أبي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواسع وأنت أبي فلا أنازع يا ربي يا ربي أنت سلم آل وايد وأنت أدبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا المجد وأنت أدبي فلا أهاجر مولاي أنت سلطة يا نبي وأنت أدبي فلا أخاطر أنت الذي تلمه بك أداك وأنت أدبي فلا أبقى جواك فهم إمايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وصفر كل هين وتكفني يا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذات الله وسر ما يرير ذات جناي وسر من يليد بالكلام وذر ذي دين وذي قيام وذر من يربيد بالوقود وذر ذاير وذي جود بك قدر يا إلهي الغزدا وهية وغرفا وسوادا واخدا ونافذا وسارقا وآهنا وسائرا وتارقا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهلفي هلفي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتفني شر فمن وأييني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالأين وناجني من سلم كل ظالم وسر كل جاهل وآلم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارخ وكل أرسل وكل فاجر وكل خائر وكل سعير وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني وناجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما أتيت مريد وذر الخرب وذر النائي والحر والبر وسر الماء يا من تعالى يا مجيد من ذر جن ما تيجان مريد وذر القرب وذر ناهي والهر والبر وسر الماي وسود النية وإدني أبد وطير القلب وسير الجسد وعبلي القيام بلايالي وذوم في نار بالإجمالي وقلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكر بيبتاء ربليا فتن بنا لا يرى لمثليا ولي أبقى ذاقدا ونورا وذي ذرات يا ذر المرورا وعبلي سكرا بسكر كليين وحدني من جملة المخربين ولا جاد اليمانك دليلي وعذب النية وكن خليلي ولا تذل يا مالك دليلي وعذب النية وكن خليلي وعلمني من لدنك علما أتى أسيرا رازقا قداما وكن مهنيا على ما يسله وتكفني جملة ما يقبه والترني دقائق الأدراج من علمك نافي والأنوار وأملي اليقين والإرفان والذوق والقران والرلوان والاتقامة على العبادة والقدفة واليانا وزارا وأسلها أمة خير مرسلين وفرجهم جميعا يا هلي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم وتبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تعاة بفضلك واجعل آياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجعل مماتي راتا لمن نسب ومن جوان ومن خرام ووسب وعملي جل كل مقبولا حتى أكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني سالكا ونازلا أدوك أنت جل ودار دوخا والحلم ودين ودار للدقاء وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي ومنفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتاعة رهيمي ومهربا من تاعة رجيمي ومسلكا لذبل تبائي ومدركا لذبل ابتدائي ومسكن لسلب كل خيري ومسكنا لدب كل زيري وسببا لفرد خير الخيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أول يا دافع الأشواه والأقدار بالمزدوى وكل ذو أنداري واغفر لمن بنى بناء آلفي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنوالا بناء الذي بفضلك أجلا واغفر لكل من بآخذكنا وللشلال لخير ركنا ولتجعلنها سعادة لله نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها إجهال أدياب الألالي في المصر والجزرية لا تواري وليجد في بعلم ينفه ورفعة سر بقلب يخزه وليأب في دعاء يسمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين على دعاء والبر يا معين وزوجة صالحة تعين على دعاء والبر يا معين واشبلا كان فسرك أبد عليما جملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك على دائما في آمن جميع المسجلة والتركليل جميع بمغموني خيبك وهجمنا عن الفتون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمل نبي الجقاء ونوري والزود والبراي بدوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجل دحبا مسكن تبائي لذنة لا مسكن فدائي وجل يا ربي وجل يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمي داري عن فجاري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبرايا كلها أنها وطيب سربها وكلا وجل هريمنا هريمنا آمينا وكن بفي قبلا دامينا واجبلا خير من الجهاد أرتدي وقفي عن الأبادي وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أقول وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أقول يا الله يا أفيج يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي أتنهبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي أتنهبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي حتنهبت وكذا دنيا يا ما أغرى يا فذي ما عن الغبرة يا والبزا بناري عن جملة من بياتها لقو من أمنا إذن وجملة يخوان من آخر بي في الدين أو في دين والأجر بي فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر ملا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتصيبي سلاة لذهابا أنا لي وابلي الإجابة ولي جد بكل ما طلبت بذل القصيدة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تعليما يا ربنا يا باسط الأرزاق يا بادر المهد والتباغي فابزر لنا بذائد الأرزاق في أحسن الأوال والأخلاق واتنا كرائم الأبالي تدوم بالأيام والليالي واتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهاد وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتأمي وفي سراب أمد الأيام واللعم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي واللحم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي وبلباس من خميس وعذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا حساب رقاميم فلا نرى مدية بيننا وفق بيلنا من الأدرار في ذات الألور والأرفار وناجنا من الوباء الذي من الملوك ومن البغاد وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيه زينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا أيوب يا قيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا قيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا أيوب يا قيوم يا جبار وذل بالليل وفي ناري على النبي المصطفى المختار وعلي وذهبي لباري ما كبر ليل ولا ناري قلبي قطفا وجسمي صحيحا ولن أزال شافيا مسعيها قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كمال لي للحرش ما من انتصر فارقني يوم القميص دائبا وجاءني من الخبير غيبا فرقت ما فرقت بالخميص فرقت ما فرقت بالخميص لوجه من أغنى عن الخمير فارقت ما فارقت بالخمير لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجه من شعاع ولن أزال الزافير جفاف سعاع وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي وجل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب دارين في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمد لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا عقل أب مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافين أني وأنسابي أكبر علينا يا أبيش أبدا كان فترك وساسي ردا وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا صنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا صنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا صنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا صنوبنا يا رب قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات دمر جميعا من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وغنم وكلنا بصبر وأجري أنت وأنت قوسنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا به ما يرهب نجي فضلك عبادك اطياب وتبهم وكفهم كلما خاف اسلم قلوب المشركين كلهم لقينا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا اله سواك نرهب وفي اداك لسواك نرهب لسنا لسنا لسنا ولسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أب فقنا كل نسم لسنا باسمك حسيني ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وسخير ونا عن سراري وسراري في هذه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت في السلام تفلن بسيد الأنام أرفعت نار كيد من مولاه يا سبي لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحراق فيك وفي المختار قيب حمتي وعلي واسمن خدمتي أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي أبلي مواهب تقيم أسدي فترة بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت إله الواحد القهار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الواحد القهار المانع العزيز والجبار أنت إله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك عليك ما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر لئن لنا قلوب مريد ومرير وساخرا لكل باخ وأسور هو على الماء والي البدور وسبي سل وسلم في دور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسليم على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر خيره، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر خيره. صلي وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكر المقدمات ربيا. هو الذي سميته بالبدي، يا من قبلت بسماك بدي، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون غير خيره. صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبائي ولا لوسائل بالانتهاء، وكن معيزني بحق الأثبرة وانصر علينا بركات البسملة، وسلي يا رحمن وتسلمي على نبي حبيبي كل مسلمي. هو الذي سمعته مدير ولا لوسائل ومن يدير، وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة، وسل يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما. وهو الذي سميت بديائي ولا علي وسامي سبيلاياي، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير بقرة، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري. وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي، وهو الذي سميته بالمجي ولا علي ولا سامي، واذكر الله جعي وانصر علي بركات آلي إمرأنا في الآل وفي المال بخير آفة وخير كدري، يا ذا القضاء والورع والخدر. وسل يا قدوس بتكريمي على نبي مدينة الهلوم، وهو الذي سميت بصفائي ولا لوسعي سوي الوفائي، ولي بسورة النساء كونك لي في الشفع والمساهي، وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وإزمة من الأسى والتسكري حسن شام والتنوير فكر. وسلي سلام وتسلمي على الذي بي فقد تولمي، هو المسمى سايبر الداي ولا لوسب المسئل داي، وانصر لبركات المائدة وجل آيات أذكر فائدة. وسلي مؤمن بالتسليم على نبي ليس تهليم، هو المسمى صاحب لواي ولا لوسب على سواه، ولي أب زرج الأنهام كون قريب الجود والإنهام. وصل بسلم يا مهيمن على الذي بدتها يهيمن، وهو سيم الأنبياء أيرير جميل، وهم مع قرنوس وآل وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين. وليقلق من الأزرافي، وليقلق مننا الأزرافي وخيرهم بسورة الهرافي، واكتب لأفضل الورع المختاري مني منن تدوم في التتاري. وسل يا سيد وتسلم على الذي فاق الكرام ألمم، هو خطيب الأنبياء والهالي وسب في الآل وفي المهالي، ولي أب سورة الأنفالي فتر مبسرا بلا أفال. وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسابه وتابهين، وزر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا. يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخلي، يا متكبر متكبر دوام زلي مسلما على المحب الخلي يا متكبر دوام زلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء درا والغالي وسجي وقل البر ولي أبيق يونس المرام وليكن بلا غصن ولا انسرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الانبياء المغري والغالي والذهب يا من يغري بلا تهرك ولا اجالا يا من بمثل خنمها المجالا ولي ابي قيود كلما منك اريد للجنان سلما وسلي باري وتسلما على الذي علمته فألما وهو المليء وهو المبره من الغيوب وهو المجر والي وسبي ولي اب بقيوده المنى بلا رهب سلي وسلمنا يا مسوير على الذي به ألتنا صور منك هو النور الذي لا يدفأ ولا علي والسبي والسد من يدفئ ولي بسور رهد الأمن من أهد مساقات سمن وصلي يا قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المصطفى والمجتبى المهلا والآلي والأسامي يا من الله المتبى والمتبى المؤلى والآلي والأسامي يا من الله المتبى والمتبى المؤلى والآلي والأسامي يا من الله وأبلي التعليم والسبيما وليمن في كل بإبراهيم وسلي أخار وتسلمي على الذي يجود جاء بخلمي المرتضى أزكى المساك الأدخى يا من بجهي فتقترقى وود بيسر وكسر حجري في الهادي والهادي بحق الحجري وسلي واب وتسلمى على الذي ساق لخير ألما بك ساحا منك يا كريم ومن هو السكر به أهوم الأروة الوسخى سكي الأحلى يا من أداه آديا وأحلى ولا لوسائب باق هلي يا عاصما من جالبات الملي وحب بسنسمي يا رب البصر لسيد البصر أفضل البصر واتحل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بالانسرام وسليا رزاق وتسلما على الذي به اخوذ الظلما الى صراط المتقيم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب طيب الهزيم سيدنا الانقاء والنسيب والآل والسبي وبالإسراء أبلي كوني بذر كل رأي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تقرب وجود من نسل أبلي كون رزق قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الهجور وسبا في كل شيء وقبن سبا وسلي فتا وتسلما على الذي كبيتني من سلما قبل بجاهي وقتل الأمان ولسواية طيدة قسما وهو المنيب والخريب والرقيب هو المجيب والمشاب والنقيب والي وسبي وكندي بزر الكفي والنور كله ودلي بدلمي يا فتاة على الذي سمعت المفتاح وزلي يا فتى وزلي بدليمي يا فتى على الذي سمعت المفتاح المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات مريم واجحل فيود مغجلات ديما وسلي عليم بتسليمي على الذي بيت بتريمي وهو أبو طيب وطبيب يا باقيا ينول لبيب ولي وصحبي وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربي ولي أب مغفرة لم يصبح لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بفضل يا سمي وارطحني صاحب الكرام سمعا ناس مهاسا نفم ربي عيسا واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم منا لسر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وأبلهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة وأبلهم ولهم أرسل مسيدة حسنة وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخادم راكب النجيب يا من به يقود لي الخير عجيب وآله وذبي يا ربي وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا صلي عليه بسلام في كل من وفاق بلا مراب وجل بجاه الى سيم سانتام لك احب من عبادات نظام وسريا باجد وتسلمي على نبي رب العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبس نجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسبب ومن ينتخب ولي اب بالحج دون سلسلة منك المنابقين عين منسلة وسليا خابر وتسلم على الذي به جل وتسلم أي كاسب القرب الرافع رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسليا رافع وتسلمي على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي عيشة العرب سابق الحرب وعفصي العرب أنفس الحرب ولا لوسبياق نوري يا مائي الإنكار والتثنيري وسليا مهز بتغليم على لسي زبابي تليمي وهو نجمك المنير الساخب وهو المعقب والنفيس الهاقب ولا لوسبي سبي الإخاني وليكن برمة الفرخاني وصلي يا مسل وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقطب المعب الرقيب والراقب الندب الشهب ولي أب سراي مولد يا من كفاني قبل قصد المريض وجل روفي فوق كل أملي سلها يا من ليخد هملي وزلني سامي يا بازيل على الذي جاده نزور سيدنا محمد وسلمي ولا لوسب وسحسي ألمي بخير سوجين إلا يا بدا وتقني إلى جنان الكبرى وانصر على بركات النمل بخير آفات ورجم عملي وتكفني تنسوان وكذرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وسليا أكم وتسلمي على نبي المنتخى المسلم والي وسبي ولي أب بسر القصص سارف الرهب إلى سوايا والتلاسم البصر إلى جنان القلد يا رب البصر وتغنني بالسكر أن تفكري ما قد مضى ولي نور فكري وصليا حذر صلاة بسلام على لسي أنمها كل ملام سيدنا محمد والهالي وسبي في الحال وفي المهالي ولي أب العنكبوت كلما يصرني مع بقاه سلما ولي أب أذنة في الساهر وباتي ولي جب التاهر
1: Group de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien Nyungi fi ci Touba Ndam
2: Kajam sona faati silla Mote wete mbute wete ambulla Amna fakir kiyate abdi sanchat anno tahamul an ci anno lanka rew mi fewele murfiya tiam xamu du nda na koy ay buyam bañu julle korom bisu talaat bañu julle korom bisu talaat ñu yottu gan nga ci anno bisu talaat Cheikh Modou Hamad manna ganiba ci dara jay imam ci am may ganiba Cheikh Bamba way am na ki yone ci am ni ko ngawar bi dem ya mom kam wa an serina sala den kon cierno ji waxe pir yalla bamba ci masar la wa qasida ga qarafi nga xamna bamba joxna cierno yef wasiyatun tukathirul ataya likulli man yatanibul khataya uzika bil ilmi wa bil ahmali ma tadri ala al kamal nadhifu adaka an al adran takun muqaddaman al afran sulla li ikhwanika al nasi'a tanju min al ba'da'i wal fati'a وَمَا تَوَدُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ تَنْجُو بِلَا تَرَدُّدٍ مِنْ سُلَمِ إِذَا هَدَاكَ عَدُوُّ الْكِتَابِ فَكَرِّمِ الْكِتَابَ